0: يعني دانا جيمس ميرن إلي سقسنق دات سي اي خاوي خاوي كارن نقاتيو خاوي غير ما قلت له خانا غير حتى ما قلت سي 867-979-7709 وخالة بيجي هون نقاتي ياي إنو تيتو خوي نقاتي ويخالو تيخالو ميو تيتون يخالو ميو تيتون إنو ميتو عالم من خوري ما يقولو يكن I was a little bit of a Tak kuat sanang wat cikgu maju api orang memandu tu dekat ujak si maju ning. Tak kuat April 15 waktu lagu pergi ada lagu si maju mau ngah May 15 mut atan dia tu. Kena kau tu indah noda anak atau kasih waktu nak pasiuk imangai isemagi Allah si nunak katikin nyamik. Ili cintu nangani orang kat yang aning imai tilu tu dekat ujak nak kusi. Tak kuat MHAC nuna katigin ng mik titirawi at siyo matakpo ita kuwago huli yung ikatun ik pita at siyo nalaktuin ita kuwago kalang unak sayo 9-13 kagungit amalo wikait 14-17 amalo inayit 18 uwadana ita kuwa inusik.com/ MHAC. How you got bigger than me, you see? That we embrace life.
1: It's a beautiful day here in Halloween. The reason why we say beautiful day, my goodness, it was cold this winter. So give care if you're taking a walk. Take some time. So we'll watch that episode.